اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف ودرجة العلية الرفيعة وضعت المقام المحمود الذي وعدت إنك لتنفذ بعد رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأضحية تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين حاضرين kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Hari ini adalah hari tasyrik yang kedua. Masih ada hari tasyrik yang ketiga adalah hari Sabtu besok. Saat penyembelihan kurban berakhir menjelang maghrib besok hari Sabtu. Setelah maghrib sudah tidak lagi dinyatakan kurban, akan tetapi sodakoh sebagaimana sodakoh-sodakoh yang lain. Sehingga masih ada kesempatan untuk kita hari ini dan besok untuk menyembelih hayawan kurban. Hadirin kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah. Perintah kurban ini sudah diperintahkan oleh Allah semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika kedua putra beliau Qabil dan Habil melaksanakan kurban. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabba

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كل ذنب يا الله أكبر

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم يا أبي عبد الله.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.
1: ارحمني وارحمني وارحمني.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان.
0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله. بسم الله وعلى سيدنا محمد وعلى إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد يا مكرم.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم